0: بتشكر جماهيرنا اللي كانت معبي الملعب اليوم، بتشكر الجهاز الفني واخوان اللاعبين اللي كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية. ان شاء الله عندنا مباريتين قادرين نعوض. التأهل مش صعب بعد اللي شفته اليوم من فريقنا ومنتخبنا، اشي برفع الراس. عملنا اشي تاريخ وتأهلنا لأول مرة، زي ما قلت وزي ما بقول دائما ان شاء الله انه قادرين نزيد التاريخ. نتمنى يكون عند حسن ظن الجميع، وارفعوا راسكم ومنتخبكم، واحنا بنحبكم كثير، بحكي لجمهورنا، وان شاء الله دائما بتمنى دعمكم ورانا ومعنا، وان شاء الله القادم افضل باذن الله.
1: هدف تاريخي ليك يا كابتن علي، الهدف الاول في تاريخ الاردن في كاس العالم بالمباراه الاولى، احساسك ايه؟
0: يا الحمد لله رب العالمين، شعور لا يوصف، يعني شو يعني زي ما بحكي لك احساس مخربط. اول هدف الي شعور كثير حلو، لكن خساره شوي زي ما قلت لك مخربطه مشاعري، لكن هذا شيء شرف الي والحمد لله رب العالمين، اكون اول لاعب اردني سجلت بكاس العالم، ان شاء الله بقدر اخدم المنتخب الاردني لقدام اكثر واكثر، وكنا في ذا الوطن ان شاء الله.
1: توقعاتك فوزك بجائزه رجل المباراه النهارده بتدي دافع وحماس لفرقتك؟
0: اكيد الحمد لله رب العالمين، هاي الجائزه مش بس الي، هاي الجائزه مجموعه كامله للجماهير كلها، بهديهم اياها وان شاء الله القادم افضل زي ما حكيت.
1: شكرا يا كابتن، شكرا شرف.
2: Ralf Rangnick, ein sehr ereignisreicher Abend, in manchen Phasen vielleicht zu ereignisreich.
3: Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Jordanien hat es richtig gut gemacht, hat uns das Leben schwer gemacht. Wir sind eigentlich erst zur Mitte der zweiten Halbzeit so richtig in unser Spiel reingekommen. Und am Ende haben wir zwar verdient gewonnen, aber ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit.
2: Welchen Einfluss hatte da Marko Arnautović in der zweiten Hälfte?
3: Ja, ich glaube, dass die Wechsel in der zweiten Halbzeit uns alle nochmal geholfen haben. Und Marcos natürlich auch. Marco hat einfach auch nochmal vom Körper her noch ein bisschen mehr dagegen zu setzen. Und deswegen war auch er ein wichtiger Mann.
2: Wie schön ist das jetzt hier?
3: Ja, das erste WM-Spiel. Und wie gesagt, wir wussten, dass wir das Spiel heute unter allen Umständen gewinnen müssen und gewinnen wollen. Und deswegen ist es jetzt natürlich wunderschön, mit den Fans zusammen hier zu feiern.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Vielen Dank. Dankeschön.
4: كابتن موسى يمكن كابتن موسى تعبري هارد لك على مباراه النهارده، يعني يمكن النتيجه على عكس الاداء اللي كان مشرف ومصدر فخر للجماهير العربيه كلها، تعليقك ايه على مجريات سير المباراه؟
5: الحمد لله رب العالمين، قدمنا مباراه كويسه، هاردك للجمهور ان شاء الله بنعوضها في المباراه الجايه.
4: يعني يمكن كان عليك عبء كبير النهارده، وشفنا المنتخب النمساوي بيحاول يعزلك عن زملائك في الملعب، لكنك قدرت تقوم باختراقات والفريق قدر يقوم بتسديدات اكتر على المرمى وشكل خطوره كبيره جدا، تعتقد ده هيبقى دافع بالنسبه للمنتخب بالمباريات القادمه؟
5: ان شاء الله ان شاء الله خير، ان شاء الله المباراه الجايه بنعوضها، ان شاء الله بكون احسن من هاي المباراه، كنت حابة أقدم أفضل من هيك وإن شاء الله خير.
4: إن شاء الله بالتوفيق يا كابتن.
6: خبيب باجو، el director técnico de Jordania después de esta derrota y esta. Lo importante de Austria poder ganar, empatar con Argentina. Van a jugar el día 22 Argentina y Austria, pero luego el 27 Austria va a enfrentar a Algeria y lo que hemos visto es que Austria debe ganar a Algeria también y que Argentina pase invicto, Austria puede pasar con 2-1 y ya entonces los otros dos no creo que ni siquiera vayan a estar entre los mejores terceros lugares.
7: Claro, Carmelo.
6: Vamos a hacer la pausa y ya cuando regresemos despedimos esta transmisión.
8: Enclavada en el Distrito Municipal de Catalina, provincia Peravia, se encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la mayor generadora de electricidad de la República Dominicana, la cual es administrada por la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Esta central está compuesta por dos unidades de 360 megavatios cada una, que suman 720 megavatios y generan energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. Punta Catalina es sinónimo de generación eléctrica eficiente, económica, sostenible y responsable.